0: ينتوكو
1: مرحبا فالينو
0: مرحبا فالينو
1: سلام
0: ينتوكو
1: عليكم مرحبا
2: مرحبا نومي نرانسي سوستو
1: سو تشاندر مانتي باستورة تام سابيا نارا نفان داساو
2: يا
1: مكسي سو تشاندر مانتي سانتا كوام سالورا
0: سو تشاندر كيو نيينو
1: انغا تاكي
0: نيني جانو
1: ايران ياسا سيسمين تنبير Jatuh cawan ada om studio.
0: Okay,
1: apa kata nara saya dapat? Okay, apa nara iran nata fiosan?
0: Nata fita wul.
1: Sudah ini jatuh.
0: Ini aja. Jatuh cawan
1: korala tafire.
2: Sudah
0: ini aja. Jatuh. Fora isso aí, me aquece de canal.